0: تفاحة حمرا حمرا لفاحة حلفت ما باكلها لا يجي خي وبيه إجا خي وبيه أطلعني على علية
1: الموسيقى الموسيقى أخي توفا كان 88

نص البحر وتسلميني روح بإيدي وتسليبي صوتي يلي انبح لا تروح بعيد بنص البحر لا